يمشي للجحيم يمشي للجحيم يمشي للجحيم. دانسي نفيت في البرد القارس دانسي نفيت في البرد القارس. That's my cool man.